0: بيدا فوق وبي حي سيد اشتر.
1: يا سيد الويش يا ابو زيت يا ريس يا مصيف، سمعنا اسطوانه بنبي نكون من صوابعك الحلوه.